0: شاشيب إلكترا نبيل ديش اشتاق دي تشينو بانا واتشوتش دي إخ بلكيب أنيكيل جالان أوتس كاخيل شوكا كاخنق كاخيل كالون أومبا إلكترا
1: مختاري إختانيم ماس إمبورتان شينا كاسليمات شمسا غبي فوركتش بان كوبراتيبا توكويال يا مختانخ تكريخ أنيم شين كوبار شينا يكاباك شبام توكويال 2026
2: تقني أي كابا أفاق خونغوال أرشينتت
1: كتقيبا كوكين إتتكا خون تراتشكا ماس دي ميل بريميوس
2: إيك إيك أتتنا تكوينة ناتوك خونش كيكول إي 27 كيشكوبا دي غولازوز رشين كوميل باك
1: قاس فازيل نابن بارتيسيبار

طيّا تفلا مشروكين ترى قسن شوباخ روبيش رتنا متقنر أولى جواتش خون ملاخ رتقيو خاخ سماخ مان بياخون رماخ نوصد خيسوس نيل تبرك خول تقخيبو مرشين ملاخ جوك كارانو بان تقنر أولى برشكين خون سيخن بي سان نملاخ انا اوخ نكات سيخون واتش بام نملاخ روكوش كتشيلا قس كراخني نوبان نملاخ رقان قيخ النقطة برلاش بالقيه كني بوننا برقاق بل نملاقي أنكرانو بانشقا تقنوك اسخو قيه تكر ساماخ رتصوخ بل تنامت آتي تلان النقواج بام 101.9 FM شلانا اختالاج بام تقخيخ يوتخاخ ولا تواج روجليو رمال كرا رتصوخ بل تنامت آتي تلان نبيه كان روبي رشين خو قيه كامي تقشر بنساقك رقول شو رقول خبيش أو كين نخطوخ تراديوس قصد كراش تقوم لغتا أو كين رشين قيف جواق كاقرا نقعيل أو كين سرا غورا قيف غورا چاقاق روبي نملاق رغوال قصل مال نملاق ديوس تتشير جواق جيك تا جواق جيك قاتي جواق جيك وچالا قصد اوزلاق چاقا أو كين

خبرك قيخ ميركوليس ميركوليس قلول تخبرا 27 تخبر خبرك هيك مايو خا لا انفيتاسيون قيا تشبا ترانقبن رزار الانجيلوس ودسبوس دي الانجيلوس خا تراكولغا ابديانسيا بابال

ترخم لك شنقا اختلاش خبرقيخ ميركوليس ابا خلي ترى انه كشاخ لا بالاور دي ديوس شتول دقا شنو كتاك كتقبات اغني شتو تشول اغني شتو كوم يخني شتو نو كشي كتقبات لجليسيا كنت غنانو بالكتورار ارشين خبرقيخ

سي چپ مارين بابورا خانخ بوسا اوخا توريا ايخ خانخ بونتمال چپم قطنبت دلنا پوبلو

الأخ خبرة جروب امتحنك انتلمنت تشكاكو خلال خوفنس 31 de mayo te voy a sacar el domingo 31 de hecho de la mañana lugar

0: كراش روما كراش وشبيخ
1: نوقات وما قد صح
0: خنشكا تك
1: تغشى جبين
0: خامل خن شتاب تشكر خام
1: جب
0: ان هنا اتشوار شبار كينشكا كم با خون لك شيبونا برجينوخ ما خاري لكين اترو اوسكارا تليريخ شبيخ ترا
2: ترو اتكوخ نيشن كا لو اتشتسمم با
0: تيلون قيان كاخور لبلو خاري لخا شكاش كل بخان
3: تاك كيك كيك تشيك
0: شيماخ اكو كيش كنا ترو شكاشاخ نهلال نوتسو مخت نخر بوشيك
1: اه تخر بوشيك اه خاسو
0: تقرم هور تنبان نوصل هلاري خون نم نيك ما يا خامل
1: تخلا
0: تيف شكول با
2: تاجا تيس
0: خامل شبي
1: ما خونا خميل تاقن جو خارو شفيك بكشيف
0: اس شبا بارش خا خاي خامل شبيخ
1: ايه كده اتاس بوكت كاكاتا باب اوت
0: شكول با
2: تو نتشكي نتشكيلات
0: خامل كولي بال امول تاك كيك كيك رو تاك شكي تزو
2: مير تتكول قي يونكنا
0: كاتش توتيف باش شخيك شنا باخيخ قاسك تان ايج شنا بال كاتش توتيف شرق
1: مانانتا مانانتا مانانتا
0: خاقا قاس تشيش تشيش شو جوب جيك
1: جوا اجاني امك تسبقني تسبقني تسبق جولا خامول بيش تنويل
0: خاو تيف انا ترى ربيتش تنم لها برها
1: انا رجت نويل انا رجت نويل انا رجت نويل

0: شخلاك انا تشيا تشيا بابغيخ
1: ني من رايح اتريخ
0: هات بونا بونا خاي خالي خالي خطرا
1: كميك كميك جات كميك جات ما اشتا تيخ

Nim Khum. Ertog Balt Namit Atitlan. Sponsor Kavkin. Habrakar Programmer Ben An. Nim Khum. Nim Khum. Shishla. Shukta Abtakbek. Shuyakar Bishik Chiba. Khach Naksh Bantaka. Natruka. Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Shakrara. شوشول كتشابانك شيك خيبا خي أطبال تقصير ناف بيتقال رشين هبلون تقريل حق أرى شوشول شابا رشين لقيخ كميك نقمال تيوشيخ شابا شوكا شاكا بروغراما نم